تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: عطر الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس.
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك.
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يوميا ننطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

في كاميرا بحجم غرفة. أيوة هذه كانت أول كاميرا ضخمة جدا، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت اتطورت الكاميرات بشكل رهيب لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخليف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى السلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية. فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، هو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، عدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقيسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطر فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل. إذا عندكم إعلان وحابين تحطوه بين هالإعلانات، اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتجنب السمنة.

حب اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

إذا بتشتري جهاز جديد احرص بأنك تختار القلب الأكفأ لجهازك. إيش هو القلب لهذا الجهاز؟ المعالج. لكلما زادت كفاءته زادت جودة جهازك وقدرة تحمله. المعالج هو اللي يتحكم بالسرعة والجودة، لكن هل نحتاج معالج ممتاز دائما؟ إذا تحتاج جهاز التصفح هنا ما يكون بغاية الأهمية، أما إذا تحتاجه عشان تصمم وتمنتج أو أعمال مهمة فأنت بحاجة إلى البحث عن معالج ذو كفاءة عالية.

0: الطريق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
5: المستشار.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون،
1: الحفاظ على نظافة اليدين والعدسات،
2: وللحفاظ على صحة العيون،
1: غسل اليدين بانتظام وتنظيف العدسات اللاصقة بشكل صحيح يمنع التهابات العين.

إن في كاميرا بحجم غرفة. أيوة هذه كانت أول كاميرا ضخمة جدا، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت اتطورت الكاميرات بشكل رهيب لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعاً. بنكتشف من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين.
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

والصيف صيف. لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة، وخفف التقليب لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف، كل الحكايات.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: سيارتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
3: لا فيك ولا في الحديد.

أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتجنب السمنة.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

خصوصيتك على الانترنت تبدأ بكلمة مرور قوية؟ حاول انك تجمع بين الاحرف الكبيرة والصغيرة الارقام والرموز. وللعلم لا تستخدم نفس كلمة المرور لاكثر من حساب او اكثر من تطبيق.

اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: مشروعنا نحن أول شيء في شركة عيني يعني قدم حل تقني كامل يربط بين تطبيق ذكي سهل الاستخدام، يعني ما في أي تعقيدات أبدا، يعرض البيانات ويصدر تنبيهات فورية، نظام مادي داخل الحافلة يتكون من قارئ البطاقات الـ RFID، أيضا الحساس يعمل بالموجات المليمترية اللي هو الـ MM Wave، استخدمناه لأنه يعني دقيق جدا للتحسس أو الاستشعار الوجود البشري، يستشعر أنماط التنفس حتى لو كان الطالب في حالة حركة أو في حالة سكون أو في حالة كان نائم، ويخترق بعض الأشياء الخفيفة مثل لو كان الطالب تحت المقعد. أول شيء نحن نحترم الخصوصية، ما في أي تسجيل صور أو فيديو، ما في كاميرات أبدا. طبعا التطبيق يكون مع إدارة المدرسة ومع الولي الأمر وأيضا مع سائق الباص، التنبيه يصدر مع الكل، يعني مع اللي موجود معهم التطبيق. نقدم في شركة عين نظام منخفض التكلفة تقريبا 52 ريال عماني كامل النظام، في معنا اشتراك شهري يكون 10 ريال لمدة عقد يتجدد سنويا، هذا العقد مدته 12 شهر. طبعا نحن من رؤيتنا أن نصبح الحل التقني المتكامل الأول والمعتمد في السلطنة لسلامة الطلاب في الحافلات.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء نحافظ على برودة الجسم بحيث أنه يشكل جزء أساسي في تنظيم درجة حرارة الجسم.

0: احنا كان اهم شيء عندنا اللي هو شارع خطب دباليمة.
1: ما اتمنى يكون الدعم كبير جدا، انا اتمنى ان الشاب وحده، انا بس اعطيك هذا يسمى دعم.
0: والى يومنا هذا ما زال يعني العدد بالنسبه للذكور اقل. بس
2: دليني عليهم، اعطيني تليفون حد فيهم هذول اللي ينظرون على مساله الحقائق.
3: كل الاسئله
4: كل الضيوف

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: تعشت يعطيكم العافية.
1: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
2: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
1: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة.
1: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
2: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
2: بين قوسين.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: قلت لماذا تصنف جودة الحياة في عمان عالية ولا يشعر المواطن بذلك؟
2: بناء على يعني بيانات تصدر وتنشر في وسائلنا انه والله نحن اسعد شعب في العالم. تنزلين للشارع تسالي مواطن تقول له سعيد، تقول ليش مو سعيد؟ ليش تريدني اقول يعني. انا بعكس انه على الاقل لما يقال انه انا ما اعرف هذه حقيقيه اصلا، يحتاج الى يعني الواحد يبحث ايضا ويشوف هل هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، هل هي مشتراه ولا هي تصنيفات دولية معتمدة. فعلى كل حال يفترض أنه هذا المؤشرات اللي بنتكلم عنها إذا كانت مثل ما ينشر فيفترض أنه المواطن يشعر فيها. أنا شخصيا أشعر أننا فيها أفضل بلد في العالم، أشعر كذا. عمان لما تدخليها تحسين بشعور غريب إذا جيتي من سفر. أنا أقول لك درجة الأمان ودرجة الخدمات اللي عندك ودرجة الكواليتي أوف لايف،
1: أي جودة الحياة مثلا، جودة الحياة
2: متوفر لكن مش متوفر لكل الناس. فرقي هنا، إذا عندك في عمان تقدر تجين 5 نجوم مثل ما يقول،
1: إذا عندك.
2: إذا ما عندك تعيش على اللي عندك. هل كل يشعر عايش حياة 7 نجوم أو 5 نجوم؟ أكيد لا، في نسبة كبيرة. وذاك لما تقول نحن الأولى على العالم
1: أو
2: الثالث في العالم ولا الرابع في العالم، فأنت بتعطيني مؤشر قد لا ألمسه أنا لما يعني أجلس مع 5-6

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

ساعات لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: أنا طبعا لا أنصح أبدا، وهذا يعني هذه ليست ممارسة صحيحة على الإطلاق، وهذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يسويه أنه يغذي صداع الشقيقة بالمسكنات، وحينها يتفاقم الصداع ويتحول من صداع شقيقة نسميه إبيسوديك أو يجي على فترات متباعدة متقطعة إلى صداع شقيقة مزمن بشكل يومي. وهنا الحقيقة في معظم الأحيان معظم المرضى يجوني وهم يكونوا أوردي في هذه الفترة، لأنهم يكونوا تأخروا أنهم يشوفوا الطبيب، وبعدين يمكن شوية يأخذ وقت لنا لحد ما ننظم دورة صداع الشقيقة لنرجع به للبيسلاين الأساسي ماله. ظهرت مسميات تسمى بالصداع الذي تسبب في استخدام مسكنات، هذا من ضمن الكرايتيريا الآن موجود في الانترناشنال هيدك كرايتيريا للصداع، اللي تصنفه على أنه صداع حصل بسبب كثرة وتكرار استخدام المسكنات، لأنها تحور وتحول الصداع الحميد اللي كان الإنسان يعاني منه إلى أنواع أخرى من الصداع، وبالتالي يتفاقم الأمر. وهذا طبعا أمر أنا ما أنصح فيه بالنسبة لكثرة استخدام المسكنات، يجب الانتباه.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا رفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة
6: كل الضيوف كل

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يوميا بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصا آخر فرصة للحياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير. تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون الراحة من الشاشات،
1: وللحفاظ على صحة العيون
2: أخذ فترات راحة من الشاشات الرقمية يساعد في تقليل الإجهاد البصري.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا موظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي عبد العزيز إن شاء الله. أولا أحب أعرج على حالة عبد العزيز. طبعا عبد العزيز في فبراير الماضي تعرض لحادث، وهذا الحادث كان أصيب في العديد من الإصابات والكسور. حالة عبد العزيز حاليا يعني كحالة مستقرة، هي ممكن أنها تتعامل في المنزل مثل ما شرحت والده على أن الحالة هذه ممكن تروح إلى المنزل. وعبد العزيز مش هو الحالة الوحيدة اللي احنا نتكلم فيها، احنا نقول حواحد تعال خذ والدك، لا هذا ما ممكن أن تكون بهذه الطريقة، أن تعال والله احنا تعال جيب سيارة وشي والدك، لا يعني هذا احنا ليست كوزارة صحة أن هذا السلوك أو هذا نعامل مرضانا. اللي حصل ما بمعنى هذه الكلمة أن تعال خذ والدك، لكن ما تم هو تم التواصل، توجد حاجة للجلوس مع الأسرة للنقاش حول وضع الحالة. حضر الأب وأحضر معه أخيه يعني عم المريض، جلسوا مع المستشفى. تقريبا كانت الجلسة تقريبا ما لا يقل عن ساعة من النقاش مع الوالد وعم المريض. والحالة حاليا بعد مضي شهرين تحتاج فقط إلى عناية منزلية، ولكن هم اعتذروا كون أنهم قالوا أن حاليا لا هم كأسرة ولا البيت مهيئ أن يستقبل المريض. فتم طرح أنه هو يتم نقل عبد العزيز إلى مستشفى سمائل إلى أن يتم تهيئة الأسرة وتهيئة البيت لاستقبال عبد العزيز. من الأساس الوالد غير متقبل، والد المريض ما متقبل تماما استقبال المريض إلى المنزل، ويرفضه رفض تام في هذا الأمر. وهنا صراحة نؤكد على أن كل مريض يدخل في المستشفى بيتلقى العناية اللازمة له. ما تم ذكره أمس من سوائل وجدت، هذه نتيجة بعض من الأنابيب اللي موجودة، كون أن الحالة تحتاج إلى وجود بعض من الأنابيب وعدم مقدرة عبد العزيز التخلص من السوائل اللي تظهر من الجسم. لأن أؤكد على أن في برنامج اللي هو برنامج التمريض المجتمعي اللي هو يدرس هذه الحالة، تهيئة المنزل، هو البرنامج مشترك مع الأخوان زملائنا في وزارة التنمية الاجتماعية. إحنا نعمل دراسة معهم، توفير الأجهزة موجود اللازمة. طبعا إحنا الطاقم الطبي بنكتب كل الأجهزة اللي يحتاجها عبد العزيز، نجلس مع الأخوان في وزارة التنمية، ممكن هم يوفروا هذه الأجهزة أو ممكن إحنا نوفرها نفس الشيء. في خدمات تتبع المريض إلى المنزل ويتم متابعة هذه الحالات. في عندنا فريق اللي هو فريق العناية التمريضية المنزلية، وهذا الفريق موجود ويزور المرضى اللي نفس عبد العزيز. توجد خدمة أخرى أنه ممكن يتم توفير أصلا معين لهذا المريض في المنزل. في عندنا 24 حالة الحين يشرف عليها مستشفى سمائل في المنزل، وجوده أصلا في المستشفى ممكن يشكل نفس الشيء عليه إشكالية.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعاً. بنكتشف من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين.
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا إف إم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
6: 2200-9004.
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: شكرا على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: العصر
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: ويبقى السؤال.
1: أريد حد يقنعني مثلا حلاق في أحد الولايات، الدخل التقديري خلينا نقول اليومي يحلق في الولاية، طبعا هو الزحمة أكثر شيء نهاية الأسبوع، لكن نحن في المتوسط نقول من 20 إلى 30 ريال اللي هو يوميا. الكهرباء في الصيف من 50 إلى 70 ريال. هذا الوافد عنده شقة يكون جايب أيضا حد من أهله، يعني الشقة ما أقل عن 100 ريال. طبعا الأكل أيضا يكون 50 ريال، أدوات التشغيلية 50 ريال. هذه الحسبة كلها لإيرادات والتكاليف، خلنا نقول 30 يوم 20 ضرب 30 600 ريال شهريا، 600 ريال لهذا المحل. 600 ناقص 535 65 ريال. قولي للعماني يعيش ب 65 ريال، يعني شيء أنا بنفسي ما قادر يعني أتخيل هذا الموضوع. يعني طبعا بيجي رد يقول لك لا نحن الحين خلاص ما طلبنا تعمين في هذه الأنشطة، لكن ضاعفنا رسوم المأذونات اللي كانت 211 صارت 424. طيب أنت عارف إنه هذه الأنشطة البسيطة التي مثل ما قلنا يكاد يكون تقف على رجليها، أنت عارف إنه مستحيل تعمل، ليش ضاعفت عليها للرسوم؟ أنت الآن لا تنظم السوق، أنت تعاقب هؤلاء، أنت تدفع هذه المؤسسات الصغيرة إلى خيارين، يا التعثر يا الإغلاق. الآن من خسران؟ من خسران الحين يصرفون في هذا في مثل هذه القرارات؟
2: المواطن
1: خسران، الدولة خسرانة أيضا، الحكومة خسرانة أيضا. كيف خسرانة؟ أنت لما تخسر نشاط، هذا النشاط كان مستأجر، هذا النشاط يدفع رسوم للحكومة، يدفع كهرباء، يدفع ماي، في أمور كثيرة. أنا ما أعرف نفسي أطرح سؤال، يعني إيش يتوظف؟ علاقات عامة مثلا؟ تراني أنا قلت لك الحين في التحليل هذا يطلع له 65 ريال عماني بعد ما نقصنا من 600 لناقص 535، 65 ريال عماني مبلغ معين. ترى أنا قلت لك الحين طلعت لك يا خلينا نقول 100 ريال إصفالة في الشهر، يعني عندنا احنا نقول بالعافية يعني بعد، ترى ما ممكن يعني بعد البيان العاجل ما حد تواصل معي. لكن احنا من المجلس طالبين طبعا مع علي وزير العمل للمناقشة فيما يتعلق بهذا القرار بشكل رسمي، يعني تقريبا هذا الأسبوع طلعت الرسالة، كان في إعداد محاور وعاد ننتظر.
2: شو الأداة اللي بتستخدموا هنا؟ طلب مناقشة.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى

0: شكرا ألف شكر.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: بقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
1: ويعتقد ان القانون يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
6: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
7: المستشار.

0: on YouTube. على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي، أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص أراضي موجودة في العواصم الخليجية.
1: عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبينها شخص وتجي هي وخطيبها، فكانت خاف أنه تتزوج، تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة، فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي.
2: لكن الحاجة الأولى في المنافع الاجتماعية أن تذهب لذوي الحاجة على حسب اللي عندي. أنا شفت أنه هذا الأولى فيها من شخص ما طال فيه أصلا.
3: كل الأسئلة،
4: كل الضيوف، كل الحكايات.

عز الصيف؟ ما يعني أنك توقف الزراعة. النباتات مثل الصبار، اللافندر والريحان تتحمل حرارة الخليج وراح تزين بيتك. خلي صيفك أخضر.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: خلي هلا أف

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: استمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awaser.om.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
4: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
5: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
6: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
2: كل الأسئلة،
7: كل الضيوف،
2: كل الضيوف،
7: كل الحكايات.

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: 5 المساء على هلا FM.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها اللي ما نحسها، نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذه التغذية، هذا بالنسبة لهذا الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر واجد فيني هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي، هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذه التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

فنان العرب. ترعدنا ساعة كاملة هالأسبوع لأحلى أغاني يوم الأثنين الساعة 12 منتصف الليل على هلا أف أم.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: موظفين القطاع الحكومي يغارون نفسهم موظفين القطاع الخاص والعكس، لكن هنا لما تشوفي هنا قطاع خدمي، هنا قطاع تنافسي، قطاع مبني على الانتاجية على الربح، غير عن القطاع الحكومي مبني على الربح. طبعا هنا مثلا لما تروح انت للقطاع الحكومي يقول لك لا انت رواتبكم عالية، احنا رواتبنا لا احنا درجاتنا بسيطة جدا، الفرق ما بين درجة ودرجة 10 ريال 14 ريال، انتم 200 300 ريال. لكن هنا مثلا الاداء او التقييم لازم يكون شفاف. نظام إيجاد أي نظام جديد يكون فيه سلبيات وفيه إيجابيات مع الأيام، إذا ما حصلنا سلبيات ما حولنا إيجابيات معناتها ما سوينا شيء. الهدف ما كان هدف تجويد الأداء، هدف اللي هو أن أنا أمشي على رتم وأكون يكون عندي فيها ضعيفة وفيها متوسطة وفيها بسيطة جدا لتكون جيد جدا ولا الآخر. لكن في القطاع الخاص مختلف، القطاع الخاص ممكن الموظف يثبت أنه هو ساهم في إنتاجية، يثبت الموظف أن أنا سكرت الأهداف مالي قبل ما تتسكر السنة. أنا ما شفت حد جالس يمدح إيجاده للأسف، يعني اللي طلع وقدم ملاحظاته الأشياء سلبية. هي كفكرة إيجاده ممكن تكون فكرة ممتازة كفكرة، لكن تطبيقها على أرض الواقع هل هي يعكس هدفها اللي كان وجدت فيه؟ لا طب، لأن الاستياء بنسبة كبيرة. لاحظنا بعض المرات كان فيها هاشتاج إلغاء إيجاده، وهذا مؤشر خطير يعني نوعا ما. كان أنصح الأشخاص اللي هم يقيموا الموظفين أن يكونوا أكثر شفافين منصفين، المحاباة ما تكون موجودة، تكون في سياسات شفافة وسياسات تعاقب لو اكتشفوا فعلا أن في مدراء عندهم محاباة مع أشخاص. جزء كبير يلوموا المدير لأنه أعطى السلطة كاملة في تقييم. مثلا في مدير عنده 50 موظف، هو الوحيد اللي يقيم 50 موظف. جلست مع واحد قال لي أنا أشتغل على قد ساعاتي وأروح البيت. ليش؟ قال هذا معروف إيجاد المن كيف. وفي بعض المؤسسات يعني موزعين الأسماء، هذه السنة فلان فلان فلان، السنة اللي بعدها فلان فلان فلان، والسنة اللي بعدها فلان
2: بالدور
1: بالدور. وهذا أيضا هذا لازم تصدوا.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: كثير من الناس لما يسمع بوجود عقدة في الغدة الدرقية يخطر في بالهم أسوأ الاحتمالات، لكن الواقع أغلب العقد حميدة وما تشكل خطر مباشر. التشخيص الدقيق يتم بخزعة بإبرة رفيعة تحت الأشعة بدون جراحة، والعينة تفحص وتصنف حسب نظام عالمي. الفائدة نعرف إذا نحتاج بس متابعة أو فحوصات إضافية. مو كل كتلة تعني ورم، بس كل كتلة لازم تتأكد منها.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يدا واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

يا غالي الأثمان غلوك بالحيل من يوم سموبك جميل المحية شخصا تمنيته على العدل والميل والحمد لله يوم خلي تهيأ أشبهه بلي عسيفة من الخيل تلعب وانا حبل الرسن في يدي.

فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
2: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الأواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: متعال
1: سين ويبقى السؤال. أنا أصريت على هذا الموضوع رغم التحديات الكثيرة. بعض صار يعني يقول لك بتجيب النصم، وهذه أنا أيضا ما أحب أتكلم عنها. قال لي بغي تجيب النصم، والبعض قال بديت تتعلمي كأنك لغة إشارة، والبعض يقول متبليونة. فهذا مصطلحات أنا ما أحبها. هذيلة حالهم حالنا، ودائما كنت أرد برد أقولهم لا تنتظروا أنه يكون عندك ابن أو قريب من فئة الصم حتى تدافع عن قضية أو ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة. البعض لما يقول لك من حقهم والتعليم حق والمعرف إيه، هذه كلها شكليات. هم كلهم ما شاء الله فيهم جانب من الإنسانية. تعرفي بدو يحاوروني كلهم، بدو يكلموني، وأنا يعني كنت بقوة أحاول أكون قريبة منهم أسمع لهم.
2: يكلمش بالإشارة؟
1: بالإشارة، وبعض تعرفي بعض الإشارات أنا ما أفهمها فأضطر يعني فأنا أمسك له تلفوني أقول له اكتب لي. فأنا كنت يعني وجدت وسيلة إنه إذا هو ما عارف يوصل لي الكلمات يقدر يكتب لي إياها. فكان يكتبوا لي، بعضهم يكتبوا لي. كل سأل قال لك ليش اخترتوا فنون، وبعض أولياء الأمور يقول لك ليش فنون، ليش ما تعطوه يدرس هندسة، وليش ما تعطوه
2: مثلا
1: يدرس. قلنا لهم نحن نظم النجاح قبل أو تعليم عالي. هي العملية مش مجازفة، أنت إذا تدخل في تعليم عالي لازم تريده ينجح وتريد تمكنه. انت مش شهادة شكلية. الان احنا نقول احنا فاتحين الباب بحيث انه كل ولي امر او كل طالب متفوق فنيا يعني يشد حيله ويجيب نسبة، وبالعكس يكون حافز لي. فالبعض ممكن يروح معلم يدرس للصم. احنا دائما نقول ما نربط التعليم بالوظيفة. الان لا ما اعتقد من الجيد حتى للسامعين ما صار نربط التعليم بعمل او للوظيفة، مش مقرون. يجب ان ندرس لذات الدراسة. لذلك أنا أقول لك إنه الآن فئة الصم إذا التحقوا بهذا التخصص بقوة وبجدارة وتفوقوا، هو قادر يفتح بزنسه الخاص، يكون رائد أعمال.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
2: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. كلام السحر صنعت منه مطربا مختلفا

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: عندي مريضة العادي بديولهم من الأطفال الخدق، فعمرها أيام، الحين عمرها تقريبا 5 سنوات، بادية بوزن تقريبا أقل من كيلو، الحين وزنها 14 كيلو. فأحس هذا يعني كأنه في ارتباط روحي بيننا نحن كموظفين، نحن هذا الطفل ما نشوفه ترى بشكل يومي، ما نشوفه مرات بالأشهر ما نشوفه، فلما تشوفي إنه هذا الطفل كيف كبر، كيف كان وزنه وكيف توه الحين صار، صارت تروح الحضانة والدكاترة بالأخص تشوفي هذا التحضير المفروض إنها تمشي على 24 ساعة، 24 ساعة المفروض هذا الكيس مع هذا الطفل مثلا، الدكاترة يروح يقلصوا عدد الساعات مثلا 12 ساعة 8 ساعات عشان فترة النوم فقط، فالطفلة تقوم تتحرك، ممكن انها تدخل حضانة، ممكن تدخل مدرسة تكون بأريحية، فهذا الطفل بالنسبة لي الأقرب، يعني في كنا ارتباط روحي بيني وبينها وبين نحن كل الصيادلة نحضر متعودين عليها، هي تيجي الصيدلية كنا بيتها الثاني عارفة وين نحن نحضر، تيجي تاخذ تحضيرتها، فهذه الطفلة بالنسبة لي الأقرب كانها بنتي سبحان الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعربي.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: يعطيكم العافية.
1: عاشوا عاشوا
2: جلسات هلا على

0: الله الله ناخذها اسرع.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارك
3: الغالي، انا قهوة عمانية.
4: أما انا بطلب ماتشا لاتيه.
5: سوالف الكافيه.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال. الحضانة أولاً للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب. في النهاية يشوفوا مصلحة الطفل سواء يعني كانت مع الأم ولا كانت مع الأب. يعني في دعاوي الأب يأخذها لأنه الأم غير أمينة على الأبناء. أولا تروح للأم بعدين نشوف الأسباب ليش تسقط الحضانة من عندها تروح للأب. في أسباب مثلا أنه عندها سوابق حالات أنه هي ما أمينة على الأبناء. الأسباب ممكن تكون أسباب عدة. الأم حاولت الانتحار بقى واضح أنه هي غير أمينة فبالتالي تروح الحضانة للأب. في المحكمة تدرس الموضوع وتقدر هي من الأفضل للأبناء. يعني زواج المرأة مثلا المطلقة هي تفكر أنه خلاص أنا الحين راحت علي الحضانة وتسلم الابن. لا هذا غير صحيح. في المادة 127 من قانون الأحوال الشخصية ذكر بأنه إذا كانت الحاضنة امرأة يجب أن تكون خالية من رجل أجنبي إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. فدائما ننظر لمصلحة المحضون تقدر من المحكمة بالذات. فأنا عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا كان خاطبنها شخص وتجي هي وخطيبها وعلى أساس يعني الأهل موافقين فكانت تخاف أنه تتزوج تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي فتفكر الآن أنه إما أبقي أو أبقي أولادي معي ولا أني أروح أتزوج وهو شرعا مباح طبعا الزواج لكن في نفس الوقت هي تحتاج توازن وتفكر وتخاف. فبعد السنتين تزوجت
1: وبعدين
0: ورفع دعوة إسقاط حضانة ولله الحمد حصلنا على الحكم ولكن يعني كانت دعوة ما سهلة أبدا. طبعا أيضا الأبناء يخيروا يلعب دور هذا بس ما يأخذوا عليه 100% بس يخيروا أيضا الأبناء
1: في عمر معين ممكن يسألهم القاضي فيه.
0: في عندي دعاوي من عمر 4 سنين حتى يكلموهم يبعثوهم للباحثة الاجتماعية تستجوبهم. في عندي قضية كان طفل عمره 3 سنين.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.om.
2: هلا FM.
3: مزاجك
2: بالعربي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: في حد موجود معهم، لكن يمكن تظهر الأعراض الاكتئابية لما بعد العزاء لأن ما حد موجود معهم، ما حد يسولف معهم، ما حد شوية يشغلهم عن التفكير في الموضوع، فيكون في بدوام من التفكير وكذا. فهو الوجود معهم الطمأنة، دائما أخبرهم أني أنا موجود، يعني أني أنا موجود أي وقت أنت محتاجني خلاص تواصل معي، من غير أنه وهو لما يحتاجك في فترة من فترات حاول أنك تكون سريع الاستجابة، لأن لو ما كنا سريعين الاستجابة فهم يقول خلاص يعني هذا الشخص مشغول ليش أنا أجلس، فيكون عنده قلق للذات. في الناس اللي عندهم ضيق وحزن دائما يكون عندهم تأنيب الضمير وقلق للذات، فدائما يحسوا نفسهم أن هم غلطانين، فلا ما نزعج الناس، لا معنا بالعكس الشخص الثاني عنده القابلية أن يريد يساعده، بس هم لهذه الأفكار في الاكتئاب كلها تكون أفكار سلبية سواء عن نفسي عن ذاتي عن المجتمع عن الكل.
1: هذا كل سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطر فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة، وخفف التقليب لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة حافظ عليها.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: القيصر كاظم الساهر.
1: أكون سعيد جدا، جمهوري طبعا دائم معي، أنا أتمنى أن تكون سهرة من أروع السهرات إن شاء الله، نحاول نقدم بها الجديد القديم
0: في ساعة كاملة على هلا اف ام.

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني، قبلي.

أجمل الفن يخلد العمالقة. ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على

0: القيصر كاظم الساهر.
1: حكون سعيد جدا، جمهوري طبعا دائم معي، انا اتمنى ان تكون سهره من اروع السهرات ان شاء الله، نحاول نقدم بها الجديد القديم
0: في ساعه كامله على هلا اف ام

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف كل

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
5: المستشار.
6: والكشافات

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.